0: 也强调说会调整为其他的刑事安全合作。而由于说伊拉克与叙利亚都面临伊斯兰国组织重建的风险，美军的撤离给叙利亚的安全局势也带来新的不确定性。
1: 伊斯兰国组织被视为叙利亚当前最直接的安全隐患，尽管该组织已不再像10年前那样控制叙利亚境内的大片领土，但仍于叙利亚与伊拉克两国境内保留了地下网络。2024年底，巴沙尔政权倒台后，大量伊斯兰国在押人员或是出狱。据悉，有证据显示，其试图趁叙利亚新建立起的安全军事体系根基未稳之际重整旗鼓。
2: منها مثلا تفكيك الفصائل المسلحة وانضوائها تحت مظلة الدولة، ونحن بدأنا بالتثبت والتحقق من خلفيات العناصر ورفع أو وضع المعايير المتعلقة بتجنيد الجنود تحت مظلة وزارة الدفاع وكذلك الجيش السوري، وقمنا بتنظيم معسكرات تدريب وذلك من أجل ضمان توفر الشروط، ونحن علينا مسؤولية وواجب حماية الدولة من الانهيار خصوصا بعد
1: 美军已于今年早些时候从叙利亚撤离，包括撤出位于叙伊边境的战略基地。9月底，美国完成从伊拉克的撤军，而伊拉克长期以来被视为伊斯兰国武装分子渗透进叙利亚的重要通道。美军的全面撤离意味着叙利亚越来越需要仰赖自身的安全力量与军队来阻止伊斯兰国死灰复燃，同时搜集有关其行动计划的情报。
3: بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مطلع عام 2016 شهد نشاط لتنظيم داعش ملحوظ نوعا ما لجهة الكمائن واستهداف القوات المسلحة، علما أن التنظيم لم يعلن تبنيه لهذه العمليات إلا أن بصمته ويده ضالعة في هذه الكمائن والتفجيرات. والآن مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق أيضا سوف يسمح ذلك بتوفير مساحة أكبر للتنظيم وحرية أوسع لإعادة التنظيم نفسه وبنائه من جديد في المنطقة، ويفقد سوريا سيفقد سوريا من جراء هذه الخطوة الدعم الأمني والاستخباراتي والمراقبة التي كانت تؤمنها للقوات السورية، مما يتطلب على إعادة بناء القوى الأمنية والعسكرية في سوريا بشكل أكثر دقة.
1: 美国的撤军并不意味着其完全放弃处理伊斯兰国相关事务，而是转向远程作战模式，更多依赖叙利亚和伊拉克本土力量来打击伊斯兰国组织并维护地区安全。这一变化也让叙利亚政府首次面临应对伊斯兰国重建的实质性考验。
4: The U.S. withdrawal from Iraq adds another layer of uncertainty to Syria's already fragile security environment.Damascus now faces greater responsibility for preventing a potential ISIS resurgence as the withdrawal will grant the armed organization of ISIS a suitable environment to rebuild. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
0: 还有更多焦点，马上回来。

0: أعلن اليوم بدأ العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني.
1: 也门政府启动军事行动，目标收复胡塞武装控制区。
2: 伊朗军方表示，着手提升导弹射程到1000公里。
1: 美国从英国费尔福德空军基地撤回所有的B-1轰炸机。
2: 巴西总统选举首轮投票无人胜出，将进行第二轮角逐。

0: 克之间的航班自四号起恢复，其中伊拉克纳杰夫国际机场每日获准往返伊朗航班高达40班。有伊拉克的学者表示，伊拉克经过密集外交努力，从美国手中争取到两国通航豁免权，此举将为伊朗和伊拉克两国带来积极成果。
1: 伊朗民用航空组织主席阿布表示，两国之间的航班已透过伊拉克和伊朗的航空公司恢复运作，并宣布伊朗航空公司每日获准往返纳杰夫最多40个航班。
2: هذه الاستثناءات لم تأتي من فراغ وإنما جهود دبلوماسية عراقية كثيفة والاعتبارات تتعلق بطبيعة العلاقات العراقية الأمريكية تمت الموافقة وتم عملية الموافقة هي ميزة حقيقية للحكومة ودعم باعتبار أن حكومة السيد الزيدي تمتلك علاقات وثيقة مع الولايات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تدعم السيد الزيدي على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي ولذلك أعطي هذا الاستثناء لماذا؟ لأن على المستوى الداخلي الحكومة أيضا أمامها حرج كبير
1: 纳杰夫国际机场宣布已根据伊朗伊斯兰共和国与伊拉克政府商定的时刻表开始接收往返伊朗的航班。
3: جهود استثنائية من الحكومة العراقية والوصول إلى تفاهمات لاستثناء بعض شركات الطيران تحدث عن مطار النجف لعمق الحضاري وأيضا المقدسات الدينية فأعتقد أنه استئناف أكثر من 40 رحلة و40 رحلة يوميا سيكون لها إيرادات وواردات اقتصادية على العراق وأيضا ستنعكس إيجابا على الجانب الإيراني
4: الزيدي أنه تحصل على استثناء من أجل استئناف الرحلات ما بين مطار النجف الدولي وكذلك إن مع مطار طهران والمطارات الإيرانية وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز لأن المسألة لا تتعلق فقط بالعلاقات تتعلق بالشراكة ما بين شعبين
1: 美国财政部曾针对27家伊朗航空公司实施制裁，并警告将对任何为伊朗飞机提供服务的区域机场、地勤公司或加油供应商采取行动。
5: Islamic Republic of Iran and the Iraqi government agreed to resume flight between the two countries and reach the 40 flight for both aviation. Shefford Toshi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 以色列四号继续对黎巴嫩南部多地发动袭击，多个村庄遭到空袭或炮击。以军对黎巴嫩南部曼苏里等多个地区发动空袭，现场发生多次猛烈爆炸，浓烟直冲半空。据报，以色列军人前一天对黎南部5个村庄发动了空袭，还对另外12个村庄进行了炮击。黎巴嫩媒体报道称，以军在侯拉镇一所学校设置并引爆了炸药，还焚毁了部分房屋。以方尚未对有关报道作出回应。迪拜航空公司客机驾驶舱冲突事件继续调查中。阿联酋国家通讯社三号援引阿联酋检方的消息报道说，调查显示，涉事29岁副驾驶企图实施恐怖活动。另据以色列媒体报道，哈马米原计划杀害机长后驾机撞击特拉维夫本古里安机场航站楼或摩天大楼，以方初步认定其为独狼作案。
6: 阿联酋总检察长沙姆西当天表示，副驾驶在飞行途中开始实施其计划，使用应急斧在驾驶舱内袭击机长，并企图控制飞机的飞行操纵系统。涉事副驾驶身份已确认为29岁的阿曼籍男子哈马米。随着审讯深入，嫌犯的蓄谋细节逐渐浮出水面。据多家以色列媒体4日报道，哈马米在应聘迪拜航空前就已开始策划袭击，甚至专门研究并应聘直飞特拉维夫航线的航空公司。哈马米供称，他原计划在杀害机长后，趁飞机临近目标且防空系统反应不及之际，驾机撞击特拉维夫本古里安机场航站楼或当地摩天大楼。以色列第12频道电视台援引消息人士的话说，以安全机构在事发后立即启动调查，目前调查仍在进行。调查人员认为，涉事副驾驶是独狼式作案。此外，以色列总理内塔尼亚胡四日下令，以国家安全委员会对所有飞往以色列的外国民航航班开展全面安全审查。凤凰卫视综合报道。
0: 受迪拜航空事件影响，以色列媒体四号报道，以色列交通部当天向外国航空运营商发出通知，严禁拥有伊朗、伊拉克、黎巴嫩、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔和沙特阿拉伯等27国单一或双重国籍的机组人员直飞或搭乘往返以色列的航班。以色列反对党方面四号加大对交通部长格雷夫的施压，要求其辞职或被免职。

0: 报，我是林涵谦。首先带您关注，也门正经历近年来规模最大的一轮军事升级，地面攻势、密集攻击以及跨境袭击，以及对海上航运的新一轮局势威胁上演。而目前呢，各方的一个担忧是担心扩张到正不正的范围，而进一步危险性也将进一步的提升。
1: 也门的军事冲突升级势头持续加剧，在多条战线破出重大战况的次日，沙特支持的也门总统领导委员会主席宣布启动大规模军事行动，已在全国范围内恢复政府管辖。声明发布之际，政府军方面已加强战备动员，沙特领导的联军重申支持政府军及其正在开展的军事行动。
2: ما يحدث في محافظة تعز من الأطراف الأطراف الصراع نتيجة طبيعية لأنه كل طرف من الأطراف يحاول الحصول على مناطق جديدة أو يحاول الحصول على مناطق ضغط بسبب الاستحداثات العسكرية التي حدثت والانسحابات من المخاء وهذا كله يفرض إعادة تموضع فالأمور شائبة هناك وشائكة جدا وصعبة على كل الأطراف لأنه طبيعة التضاريس الجبلية وطبيعة مدينة تعز وخصوصا المناطق الوسطى التي يسعى الأنصار للحصول عليها
1: 空中战线的对抗同样持续升温。古赞武装称，过去数小时内，沙特实施了106次跨多省空袭，其中一次针对萨那北部一处工业设施的袭击，造成大范围破坏及人员受伤。作为回应，古赞武装宣布向沙特阿美位于利雅得和胡赖斯的两处设施发动弹道导弹和无人机袭击，并警告，如果军事行动持续，将会发动更深层次打击。
3: لقد قام الطيران السعودي الأمريكي باستهداف مصنع صفنجو بلاستيك كما تشاهدون وهذا المصنع يعول أسر كثيرة ونحن من العمال في هذا المصنع والآن أصبحنا متعطلين عن العمل وهذا الشيء لا يؤدي إلى أي نتيجة بما تشاهدون لأنه مصنع بلاستيك وصفنج ويشتغل فيه عمال كثير أكثر من 30 عامل
1: 地面战场上，塔伊兹依旧是冲突最激烈的前线之一。胡赞武装称，在与沙特支持的也门政府军交战数日后，已控制图尔拜、沙马亚泰因和萨米地区。当地消息人士称，胡赞武装沿具有战略意义的塔伊兹亚丁公路持续推进，攻占多处与政府军高层有关联的据点，而也门政府军仍在努力夺回失地，守住关键补给线。
4: From shifting front lines in Taiz to airstrikes over Sana'a, missile exchanges with Saudi Arabia, and renewed concerns in the Bab al-Mandeb Strait, the conflict is no longer confined to a single battlefield. The latest developments underscore a widening confrontation across the region.